0: Veniamo a Enchilin de Sambre.
1: وسهلا راكم في الراديو كومبيوس باري 93.9 FM.